قوي جبت 50 قوي كوير بعين وزوتر بعين شرولي قوشير عين زخان لو قيت زخان جو كوش كنش كمالي تسوكيرو كانخيلا عين تو خران سلاحون كبال ارمان وزوتر بعينس انا زخان جو جولا كربانا كارلا شرولي قوشير عين انا زخان ساو سالين چولي زخان ارمان وزوتر بعينس شكوان زخان سلاحون كبال ماتيو شاكويلا زخان جو كاتشغل بال Hermana Elizabeth, buenas noches, hermana. Yo soy de 100 kai.

يا تشوف تزين كان رمان وسدر مان زغري خونا لا ين زغنا زو سري قچور جي كون ران زري خون كبال رمان وسدر مان اس خا كوچو سب تزين كريم لي هو كان زغري جو كه شي خوين كير كيرو لي خونا لا ين رمان وسدر مان ولا زغل جو كه شابين سلا خون كبال كات كيرش كول زغل زغل راديو زغل لي ترانسميشن زغل خودري بچيكو pero más que escalen kill más que escalen kill hermanos es quil barch pizri bre pero bananas a usar el chol chico en ranza le junca mal cacho ya está chiquiruli cangela y sacan jaran sacan hermanos tu hermanos